0: ممتعة حقا ومليئة بالتنوع الثقافي. هذا جزء من البرنامج في هذه الساعة الأولى هو متعدد اللغات كما هو Common Voices. رح يكون اللغة الإنجليزية، العربية، الكردية، الإسبانية وأيضا لغة الإيبو. In the second hour, we will listen to a recorded episode from Radio Connection in Berlin. In this episode, they interviewed a journalist who is the owner of the book, which is called Just Isolated Cases. They discuss a police violence in Germany, and they discuss the book content and the real life experience. In this part, the language is German and it's translated to Arabic also. في الساعة الثانية سنستمع إلى حلقة مسجلة من راديو كونكشن في برلين. هذه الحلقة أجريت مع صحفي وهو مؤلف كتاب بعنوان مجرد حالات فردية، تحدثوا فيه عن عنف الشرطة في ألمانيا وناقشوا محتوى الكتاب وأيضا قصصا حقيقية. في هذه الساعة هي باللغة الألمانية ومترجمة باللغة العربية. تابعونا وأبقوا معنا. Stay with us and we hope you spend a nice time with Common Voices.
1: السلام عليكم.
2: Welcome. I have a lot of my friends coming with me to Studio Korax in Halle Saale. Today we will speak about music and we will listen together to the music which is from them on countries, and we will start introduce our first guest here. We have it here with us, Diana. Welcome, Diana. Can you introduce yourself to us?
3: Hello, everyone. Thank you, media, for this time. My name is Diana Morales. I am from Colombia, so I am happy to start here. Thank you.
2: And it's nice to have all of you here in Korax Studio. And Diana, she's from Colombia.
3: Yeah.
2: And it's too nice. Every time I'm saying that, it's very amazing to have in our course class so many nationalities. And I think it's perfect place to know the culture for other countries.
3: Yeah,
2: and especially
3: culture.
2: For the music. She speak it in Spanish.
3: In Spanish, yeah.
2: So can you translate to us?
3: Y ahorita Media nos va a poner la canción que tú elegiste, La Gozadera. Mm-hmm. Y tú, en español, nos cuentas qué te produce esa canción, qué te recuerda. Todo en español.
4: Pero si quiere que hable todo en español, que borre lo que yo hablé, que lo hablé también en alemán, que me borre, que no lo hable bien.
2: The first music you selected for us, now we will listen to it together. We hope all our listeners will like it.

شكرا كثير عدنان على هذا النشيد اللي سمعتنا يا حقيقة الأمر. بصراحة أنت رجعتنا لأيام سوريا وبرمضان على وجه التحديد. بتذكر برمضان نحن بنستنى صلاة المغرب وبيكون دائما على التلفزيون السوري وأغلبها بتكون أناشيد. فحاليا رجعت سنين كثيرة لورا ونحن عم نسمع هذا النشيد، خصوصي لما نكون بأوروبا أو بألمانيا على وجه الخصوص. ما عاد في

بلا شيخان ابراهيم بتشوك يا بران ابراهيم قول يا بس اخوان ابراهيم ولا دخل بذاتك وش بذر مان ابراهيم حيا دنيا خوش شبابا كذر ومرقا محميان ابراهيم ولا دخل بخليفتان تشير بيش ما دذي بوش بيش

0: ساعت خوش قالك يا ماما تسربي استرانانيا قوتش مره هالبجارتي راستي جرى يا كمين مدنج فيستراني كر دي ساني تجم الريكر برين هم بي هيتش نبهي استبي لي دماغو مدن كر جرى يا كمين بايرا يعني اسكارم بيجم هرتمي هرتمي مدن كتكر جبر اف استراني ولي قالك يا تشتي كيفن تيني بيرامن تشوشكا يامن تيني بيرامن افسترانا هات تشتكي تيني بيراتا قو تدنكر
1: ام جانا الغربة ديني ام ام بيستاني غوطاقا قو دار دكين ام بالما جرانتي غو بنابري و المانيا تبقناكي غباقا بيستاني قو دار دكين ام جي في عبكي خمجين دبين ام هنك متاقا بي والله خبا كلي بريون دكن ام جي خمين دبن و استرانا دنگ شاكروجي ما پرخوش يعني دنگ يوج خوشي و شاكرو هنرمند كي كرد پره جاي ناو كرد اد جي زاتن ناو كي وين دي جي شاهد انگ بيجا كايو ربات يعني جبو كر مان جي تي و گلك ايش كي شان يوج تاني تمامي عمي خوشن از عمي گدار دكم و جي بيدارم گندروانی ما جی عجبان دبن
0: گله که سپاس ممد گله که تشتکی دی هیا ام بحثی بکن تکسه که گل که حجموزی که تکی تا دوهی جید کرسی در جمار دانی سر سترانه دماتو تکنی ام پاف دوره دنگ بکن
1: سر جوا

0: قال لك كي افسترانا هاني كيف عم جرت مهمت
1: افسترانا هاني وقونزانين برادر دماتو دوكاني براسي استران برخوش جبو ايفيني بو انساني قو عشق بوي وقع عمي انساني اجي انساني كم و اجي حجي كده كم و قفاقو از بستان قو داري ده كم تم او بيرامي داي وقو بيچاو از فكرم ماموساي هجا برادر شنامه وي استران قو كي از از پرس پاس دکم جبوی یعنی تبقیش دلیم در خسیه و خسیه سترانا خواه و دماغو از وی سترانی جی گدار دکم کشکاگو هجاز دکم و غلو براستی جی هرگو دکنه و اگو هنی اگو برادر دی پیشه اندکام تشکیل زیده بک
0: تا اوین داری قی؟
1: از اوین داری که هری مزنه
0: گله کی سپاس اوینی زوره راستی
1: او لی زوره و انسان جی از خوازم وی بجرم انسان کی گو جواز بکن اونج جواز بکن جهفدور قنج بن و عجوا به هفدو فهم کرن بدن و جهفدور سایقی و حرمت دیتم جهفدور بکن و ایشالا انسانه گو ایویندارن و درگستین ایشالا بگن دوستا خواه بجن یارا خواه و از جبا تمامه گله کردستان جی از سرکفتین دخوازم و کفی دخوازم و ببین خیر خوشی ده رجا مای خوش
0: گلک سپاس محمد زینها هنه که بکرتایی جیب انگلیزی بیجم the first music that محمد selected it was about more about the country and Kurdistan the second one is about love and he's explaining that this music is speaking about that when someone loving then he said his girlfriend when she's laughing then he make all his life or the season is only spring and it's make him much happy he just share his feeling about this music that he really love it and the singer name his brother is from Bakur Kurdistan which is from Turkey he's Kurd from Turkey thanks for Mehmet to select for us this music and now we are reaching to the end of our show and we hope that you like the list of the music that we prepared with our classmate which was from several language which was Kurdish, Arabic, Spanish also with English and the language for Nigeria and we hope all of our listener would like this show which was multilingual music and how is affecting for all, everybody hope to see you from Common Voices Radio and now we are in the end and goodbye
2: Cheers.
3: السلام عليكم
4: باش
3: بريد
4: معكم
0: You are listening to Common Voices on Radio Korax. The first hour filled with a song from different culture has just ended. We hope you enjoyed it. Now we move into the second hour where we will hear a recorded episode from Radio Connection in Berlin. The topic is the police violence in Germany, discussed in an interview with a journalist and author. This part is in Deutsch, translated to Arabic. أنتم الآن تستمعون إلى برنامج Common Voices على إذاعة كوراكس. انتهت الساعة الأولى الآن التي كانت مليئة بالأغاني من ثقافات مختلفة. نتمنى إنها نالت إعجابكم. ننتقل الآن إلى الساعة الثانية والتي نستمع فيها إلى حلقة مسجلة من راديو كونكشن في برلين. نتناول فيه موضوع عنف الشرطة في ألبانيا من خلال مقابلة مع صحفي وكاتب.
5: Radio Connection.

Thank you for listening to Common Voices on Radio Korax. Special thanks to my friend who joined and recorded the first part of this episode with us in the studio here in Korax. And this radio show will be available on our website commonvoices.radiokorax.de. See you next time. شكرا لاستماعكم الى برنامج Common Voices على اذاعه كوراكس. تحيه خاصه لاصدقائي الذي شاركوا معي في الجزء الاول من هذه الحلقه وسجلوا معنا في الاستديو. هذه الحلقه ستكون متاحه على موقعنا commonvoices.radiokorax.de. الى اللقاء في حلقه قادمه.